0: Hej, detta är Hanne Tveter och du hör på Ordentlig Radio.
1: أنا لك دوما ثوب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك ما طال زمان أنا أبو

0: Hei, dette Reidar Brendeland I Vestlandsvannen. Nå hører du på ordentlig radio.
1: أنا لك دوما حب ونور ونور وأنت أملي في كل دهور سأبقى لك ما طال الزمان أنا أبونا